0: وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. اللهم صلِّ صلاةً كاملة وسلِّم سلامًا تامًّا على سيدنا محمدٍ الذي تنحلُّ به العقد وتنفرِج به القراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan memperbanyakkan amal ibadah dan meninggalkan perbuatan yang mungkar, supaya kita mendapat keredaan Allah di dunia dan juga akhirat. Sidang jemaat yang dikasihi sekalian, kebawaduli paduka baginda Tuanku Sultan Pahang telah kerap kali mengingatkan kita supaya menghindari ajaran sesat, agar keharmonian masyarakat di negeri Pahang Darul Makmur sentiasa terjamin. Titah baginda amat tepat dan jelas memandangkan negara kita pernah dicemari dengan pelbagai bentuk ajaran sesat, seperti golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, musyabbihah dan mujassimah, mu'tazilah, khawarij, jahmiyah, qadiani, nasrul haq, ayah pin, Tuhan Harun, ajaran sihaq, millah Abraham, Al-Arkam dan diikuti oleh pengikutnya GISBH, ajaran Islam Liberal, The Ahmadi Religion of Peace and Light dan sebagainya. Demikian juga ajaran sesat Qadiani telah disebarkan dalam bentuk baharu di beberapa negeri. Ajaran ini telah difatwakan, diwartakan sesat, menyeleweng dan boleh menjadi kufur, seperti yang disenaraikan di dalam laman web Jabatan Mufti Negeri Pahang. Pada masa yang sama, Jabatan Mufti Negeri Pahang menyeru supaya umat Islam menjauhi aliran pemikiran luar dan ideologi sesat yang mencemari program motivasi, khususnya motivasi kekeluargaan yang mempunyai unsur menyalahi akidah, syariat dan akhlak, serta pendedahan seks melampau. Marilah kita berpegang teguh dengan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan anak-anak murid mereka yang dikenali dengan nama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Selaraskanlah amalan syariat kita berdasarkan mazhab Imam Syafi'i dan tasawuf yang murni berdasarkan tafsiran Imam Al-Junaid dan Imam Al-Ghazali. Demikian juga bagi memastikan penyampaian agama Islam yang murni di negeri Pahang, Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang telah mengeluarkan garis panduan mengajar agama Islam dan kewajipan mendapat tauliah yang perlu dipatuhi oleh semua pihak, sama ada penganjur mahupun para penceramah. Oleh itu, ikutilah garis panduan tersebut untuk menjamin keharmonian masyarakat di negeri kita. Sidang jemaat yang dikasihi, pada kesempatan ini juga, marilah kita mendoakan semoga negeri Pahang secara khususnya dan negara Malaysia secara amnya terhindar daripada bala bencana, banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Marilah juga kita terus mendoakan seluruh umat Islam, khususnya mereka yang sedang berjuang dan dizalimi di bumi Palestin yang diserang oleh rejim Zionis Israel. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada mereka. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. وأيد اللهم بالتوفيق والهداية مدبر هذه البلاد الإسلامية كبه دولي بادوك باقيندا سلطان بهان السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ابن المرحوم سلطان هجي أحمد شاه ولسمو ولي العهد كبه دولي بادوك موليا تنكو مهكوتا بهان تنكو حسان الإبراهيم علم شاه ابن السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه. يا الله kurniakanlah kepada ke bawah duli paduka baginda Sultan Pahang yang kami kasihi dengan rahmatmu kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana, amalan yang dilimpahi cahaya petunjuk, serta tetapkanlah baginda di atas jalan yang lurus. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin. اللهم إنا نسألك زيارة وصلاة في المسجد الأقصى يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق بلدنا بهان خاصة وماليزيا وسائر بلاد المسلمين عامة السخاء والنماء والرخاء، واصرف عنها الوباء وقنا شر الداء، ونجنا من جميع أنواع البلاء يا رب العالمين بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. Tuan-tuan, kita samakan saf dulu ya. Kita dapat apa ni teguran, ada saf-saf yang lompong kerana ada orang angkat takbir, jadi yang belakang tu tak sempat untuk ke depan dah. Jadi kita sama-samakan saf ke depan dahulu, barulah kita menunaikan solat sama.
0: Saf. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعث مقام محمد إلى يوم التحية. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم luruskan saf rapatkan saf penuhkan ruangan saf yang masih kosong di hadapan penuhkan ruangan saf yang masih kosong di hadapan Allahu akbar

0: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدا حمدا ذاكرين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعما ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والمجاهدين والمجاهدات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah, selesai sudah salat fardu Jumaat yang telah diimamkan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairul Mustaqim bin Cik Aziz. Dan terdahulu kita telah bersama-sama mengikuti khutbah Jumaat bertajuk Sedar Sebelum Sesal yang telah disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Izan bin Idris Al-Hafiz. Dan saudara, khutbah pada hari ini mengajak seluruh umat Islam supaya terus meningkatkan ketakwaan pada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan dalam masa yang sama, khutbah turut mengingatkan bahawa penyalahgunaan dadah dan bahan terlarang merupakan ancaman besar yang bukan sahaja merosakkan akal dan kesihatan, malah menghancurkan institusi keluarga, mengundang pelbagai jenayah serta menjejaskan kesejahteraan masyarakat dan juga negara. Dan Islam juga mengajar kita agar tidak mudah menghukum atau meminggirkan mereka yang pernah terjebak dengan gejala ini. Dan saudara, marilah kita sama-sama menjadikan rumah sebagai benteng pendidikan iman, keluarga sebagai asas kasih sayang, dan masyarakat sebagai penyokong kepada usaha pemulihan mereka yang memerlukan. Dan semoga Allah SWT sentiasa memelihara kita daripada segala bentuk kemungkaran dan juga kemaksiatan, mengurniakan kekuatan iman untuk terus istiqomah melakukan kebaikan serta menjadikan kita insan yang memberi manfaat kepada agama, bangsa dan juga negara. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekian saja siaran langsung yang dapat kami bawakan dari Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan. Bagi pihak juruteknik bertugas Muhammad Zulfikar bin Muhammad dan Muhammad Azizi bin Ramli, saya Jasmi Faisal Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali semula ke konti utama Pahang FM bersama rakan setugas.
2: Terima kasih untuk rakan sugas yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan untuk siaran langsung khutbah penuh dan solat Jumaat pada hari ini. Terima kasih juga kepada anda yang masih lagi setia kekal bersama kami di Pang FM 1 Pilihan. Okey, dan seketika saja lagi, tepat pukul 2 hingga 6 petang, zon seterusnya, zon Apa Khabar Weh, anda akan bersama dengan Jantan dan juga Nina akan menemani anda untuk seketika saja lagi. Okey, apapun, sampai di sini sahaja saya dapat bersama dengan anda. InsyaAllah kita kita jumpa lagi lain masa, lain ketika. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Khalaqal insan 'allamahu al-bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار

تَرَوْا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ

مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وجن الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟

مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء

فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله.

الصلاة القائمة. آتِ سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وحيتها اليوم من شريعتك سر أزان صلاتي أكن لديريكا. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji